عندي 6 أولاد وزوج مرض ما يقدر أحسب سوسي برمتين سوستان وسوات ونسات أوزا المرض نترال المرض نترال شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما كان سام أتحان مرض سيرت هنا في الوقت إيه فاتفاتن إيه أتحان مرض سيرت عرض مليمان for example بقمورك أي حانك أو بلوغة جوتانك بلوغة أتحان مرض سيرت نجمك ولا لبسط نتجل فايا منتو كامرو بي بس تاريغا با مورو سنبما أفتادو إيه ما كان سوما دي إذا كسي جاري أو أدوس

عرض الدولة وزامره نهيئة أحسابه سيري برمتينيا أرسلستان وسبق ونسات أوزا المر نترا المر نترا أشرا نبيما تزيستيها على لقال يدير المر شنو مكاسا التحان مر بسيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيها التحان مر بسيرا بعرض من لقال أفضل إزمبلو باق موركا أي حانكا أو دلوزا إزبير تحانكا دلوزا التحان مر بسيرا سيرك نبيما ولا لغوصا نتظر Paya muntuk kang rubi, terus cara jaga moros ni semua afetado. Ida mak kan semua dia. Ida bersih jari